0: Assalamu alaikum har mi gurtun da so so to solo tikal kalalam faton da rasun ne kruna karo ado program de kashimoy doctor da sham aram ne lanin duro dore na tagat kai ma ada kruna karo daji doctor banaba rosena program kashimoy ro ku kuma mai alayanda rufsuna daji abizo ro ande ro gonum kurum
1: innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله
2: أسكر على كجوة كما سبحانه وتعالى يكوي والتعدي أصولنا فأسكر أمدد نسوار إبادة الله kuma da adin ne shirin da majaniyan da walta kuma subhana wa ta'ala da yasudna fato haje wanda son trainers fm melan bala suwa sunna miya wala lokta london duration dai futu no ata ide kudu kula udoni home zakatul fitr kiba odone shon gamza gultin da kalan bayan diddiyan zakatul fitr gultiya talam da kano yelan shon gamza gayen afuna shon fidda kai zakar fidda kai gaisa aha salam adin ne zakatul fitr zakatani fitr wal fitr kalan zadi ai balamma amdoni ilmu safati zan bai dai ismu mazda dalil zade